اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله الفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد